0: اوبا فلاشتنا لك انا ستايل ملايان
1: ايزي روستي وين سلكت مان ايه مان سوين اوف كارنفال نايس اند لوفلي لسن رايت نو اول كول وين اي ساكس فور ا لونج تايم لسن ام تون ا كابن ا رامب دانس على بريش كم مسلمت
2: I don't know, so you come about it. Maximum amount of singing, saying, now Richard Stevens on the case of this and all this grace. My selector coming fast. Saying,
1: clap. No request to our nice and little lady for the place. Hold tight. Step right maximum on. Respect.
2: To listen, second sound.
3: Look, yes.